دلوقتي اغنيه جديده الفها الشاعر الشاب الاستاذ محمد حمزه ولحنها موسيقارنا الشاب الاستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن الاغنيه فيها مجموعه من اسطولات العزف المنفرد استاذ احمد الحفناوي على الكمان استاذ عفت على الناي استاذ عمر خرشد على الجيتار استاذ مختار السيد على الاورج استاذ سمير سرور على الساكسفون الاستاذ حميدو على الاكورديون طبعا مش عايز ادوشكم ولو اني كنت اتمنى ان انا اقول باقي اسماء الفرقه اللي من اول ما بدات لغايه النهارده وانا بغني عليهم اخواني وزملائي